تختبرنا أكيد. إيه نرجع من جديد وأعرف أعرف بيك شقد عنيد وأدري اللي محتاجه بوسة خد وإيد وأنا مقابل بابك قلبي قبل يقوم مده سير وياه سره هذا سر عقده بيدكات بكامل هالكتاب سرده علم المتعلم وعدل شلون صخت الجان تاي حرف ببحور ضايع بمل مكسور مكشف بلا يسور عتمي ياما ما لي نور يلخذت دوني دور وبدون شون الدور.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Stay tuned. We'll be right back.
3: تحب تسمع إذاعة حبايب FM دايماً وعلى طول؟

0: مش هزار.
1: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
2: يلا مستني ايه؟
1: نزل تطبيق حبايب اف ام
2: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
1: 44 28 28 28.

تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: 93.7 يوميا حبايب اف ام
1: 93.7
0: اذاعه قطريه بنكهة عربية.
2: حبايب اف ام، خليك على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
2: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

وبعد شو تريد مني؟ تريد توصل وين؟ ما يكفيك كل البيه سويت، جرح قلبي ونيني وسهر تالي الليل، والخنجر البات بظهري خليت، ودمع عيني ونشخت فرهديت صباي شيب الراس حيل الفرهديت، ونيني عليك ون الفاقدات توام، جرحك بالقلب خضر لقيت، وحسبت حساب كلش لكن تروح، هذا الراي أبد ما حس بيت، تعالوا شوف عيني الكفة من الشوف، ذنبي وياك شنه اللي جنيت، وتدر عداي تنشد والشماتة هواي، تقول الشيب شو تارس لحيتك، قعدت أنا ويروحي وبنين الليل، ورد تخفي غيابك ما خفيت، تجرحني وأسامح هم ترد ردود، موقف بثر موقف عبريت، قلب العاملاك بطيب ما مريود، طيبة قلبي محسوب على نيت،

انت رمشت حاجبك تاخذ عمر، قل لي لو بستك بشفتك استريح، لا اظل بعاستك صبح وعصر، لا يحسدونك خلي نامون وتعال، رقبة عندك تسوى العيون الخضر، لون شعرك احلى من لون الحياة، دف صوتك بيه حرورة من الجمر، احنا صح شيطاننا يوز النفوس، تالي من شفناك حبينا الستر، وحتى لو عدنا شغل نسهر عليك، نصفن بوجهك ويوصلنا الفجر، احنا ذا شفناك بس نلزم ايديك، بلزمة ايدك نسكر نعوف الخمر، وهاي شامة بوجهك الدل اليتيم، نقطة سودة تشرف طنون الحبر.